كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز. بدك تشوفني منيح look in my eyes. بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات. بطلت اصلا اكلك في بنات بطل بطل بطل

0: تقدمه بتكبر فيش غير الله كبير ولك فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طور بنزير بصلة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد سلام ثار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين